0: لبنغوان من
1: من جانب عين سيري لو اكوش يو كوش اوات 26 يا تشامبيون
0: يس كينيا لبنغوان كي
2: لو يابلا بلا كو اي بريجيت ريكوردز سوكا لاكا سكينياني اي مانجمنت كو لاكا بلو بيتس
0: اها لوغوان كي
3: لو يابلا بلا كلاني رسونا مالاجي بلاي اوف ذا تورنمنت سوكا سبانيش بلو بيتس
0: اه اوكي
3: لروان بارتي باغو سي ار 7
0: CR7 okay, all right. Ihlamuseleni mani loko hi kari hi vulavula hi ra vumbirhi mi tiyisisini leswaku leswi mi yaka ku swi endleni I ku va mi wina mitlangu leyiwani naswona mi endla matimu loko swi ta ka timhaka ta ku va mi va ti-champion ri njhika laha ni amukela lava nga la handle la na voho I part ya ti-interview ta hina so swi ta va kahle loko va va karhi va angula na vona miyingiseri wa mina hi jiki la
4: Belati funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Hi plan ta hina ti katsa standard plan 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na Mafeman Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala win na swikoxo. Hi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Nechawero, this is my name, Kumba Kumbeka WhatsApp 082-584-3201, Kumba 078-173-9459. I am Kalenaba Akibana Matikwen Mambe, Kokolo Funerals, I Kokolo Ekashiyimu.